0: סוף שבוע ב-99.5 5
1: قلوبس قال شو بدك وانا دوخ نلجمان اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع